والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب فيض التجلي وسر الغيوب حياة الأرواح ونور القلوب افتخار الأرواح ومختار القلوب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله يا أيها الإخوة عليكم بالأدب فإن في الأدب نجاح وفلاح ونور وضياح اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب فيض التجلي وسر العيوب حياة الأرواح ونور القلوب صلاة ننال بها القصد والمطلوب تحط بها الخطايا وتمحى الذنوب تصفي النفوس وتستر الغيوب يدوم الرضا ويغفر كل حوب صلاة لا حد لها من شمال أو جنوب واجعلنا بها ربنا دوما إليك نؤوب

صلاة تدفع بها عنا مس اللغوب وكيد الفتن والمحن والحروب صلاة عدد كل سالم ومن ومثقوب تنفس عن كل مكروب تبعد عنا الأذى والسقم والشحوب تقربنا بها إلى عمل مرغوب صل عليه ربنا عدد ما في علم ربنا من استحالة وجواز ووجوب ووفقنا بها لكل خير مستحب ومندوب وأحلنا دار المقامة دار المقامة لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر الغزاة والمجاهدين يا أرحم الراحمين. اللهم بردا وسلام على أهلنا في غزة، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده.

0: الحمد لله الخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عظيم الأخلاق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نوراني الجسم والقلب، صلاة نسقى بها من كفة صافي الشرب، صلاة عدد كل نزب وصرب، صلاة تعطر الآفاق في الشرق والغرب. اللهم صل على سيدنا محمد المنصور بالرعب، صلاة دائمة ما حدث أخذ وسكب، نحيا بها على محبته وسنته حتى نقضي النحب، وتكون لنا رضا وشكرا وعبودية لك فحسب. صلاة تطهر بها من كل عيب، وتكسونا من عظيم الأخلاق وأجمل ثوب. وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعتيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، افتخار الأولين والآخرين، ومختار النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، خصوصا على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة المهتدين، وعلى الحسنين رضي الله عنهما، وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه الشريفين المطهرين من أدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة البشرة وسائر الصحابة والتابعين وتبعهم من أئمة.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो